قال ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرق وندير لكم الضوء ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه يدخلوا لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السامبو والمكرونه.